0: قبل مام قبل كا
1: مين سنين أم موي
0: مام سكير بتاور كبرك كورس بتاور جوي
1: يعني بابا يمي ما جيت كني مون هنيونان
0: أنا كده واقع تيمين تيمين با
1: سي تيمين
0: تيمين قد أقول سبلي سيا
1: إيمو كم سندان
0: ها واو مي مسيرم قل كعود
1: أيوة نبغي سندان داكو ها كينن تكا أيوة بغي سندان داكو